حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بنداي مرتزا عادي هاتم حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بنداي مرتزا عادي هاتم حذريهم.